0: يعتمد الكثير من الناس على الأدوية لدعم صحتهم. إذا كان لديك بطاقة امتياز حكومية ووصفة طبية بموجب برنامج المنافع الصيدلانية والمعروف باسم PBS، فإن الحد الأقصى الذي ستدفعه هو 7.70 دولار مقابل الدواء. إذا كنت تحمل بطاقة ميديكير فستظل قادرا على توفير المال، حيث انخفض الحد الأقصى للتكلفة من 31.60 دولار إلى 25 دولار. عندما تحتاج إلى الحصول على الأدوية شهرياً، يمكن أن يحدث توفير بسيط في التكاليف فرقاً كبيراً في مساعدتك على الحفاظ على صحتك. للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة health.gov.au/cheapermedicines. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
1: اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع
2: داتي ميوزيك.

يعتمد الكثير من الناس على الأدوية لدعم صحتهم. إذا كان لديك بطاقة امتياز حكومية ووصفة طبية بموجب برنامج المنافع الصيدلانية والمعروف باسم PBS، فإن الحد الأقصى الذي ستدفعه هو 7.70 دولار مقابل الدواء. إذا كنت تحمل بطاقة ميديكير فستظل قادرا على توفير المال، حيث انخفض الحد الأقصى للتكلفة من 31.60 دولار إلى 25 دولار. عندما تحتاج إلى الحصول على الأدوية شهرياً، يمكن أن يحدث توفير بسيط في التكاليف فرقاً كبيراً في مساعدتك على الحفاظ على صحتك. للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة health.gov.au/cheapermedicines. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.

سميلا سلتايتا إسيما وسيحت الجزيرة مالتا ودورت بحر إكحال الأحيار بندمين فصلتا جزيرة شكيكنا بالكم تدر تلاق وتعم مش بحال ديامانت سميلا أدم ريت اللي كلها ستوريا كبيرة ألف تجغانت.

مهما طويلة من السنين اللي فتيت حبيونا وصليون الاندبندنسا تقييزنا سيد حلونا اميك نزلت البنديرة الكورونا وترجينا في بوستة تلات المالتية بعيدة وحمرة.

وبدك تبيتشا موزيكا وصلنا رحنا سبورتس اللي جاو رانجاتي من رون من فوق الانترنت مالتين بايكس التليتا التليتميات مالتين يتمو بسوċċess لاندورا ايبك لاندورا ايبك تليقة الروتي تالمونتاني فوق اربا تابتي في التران امهربات تالبرنċipalitا تالبرنيس وصلت في تميمة اكتر تميني نار اتنين بتليت تميات مالتين كلا الستو لفلمنت بسوċċessي l-aħħar tappa intemmet b'mod spettakolari b'aktar minn 1000 metru ta' nżul kontinwu fuq it-trial tal-Commensal. Tim Ġebel u Blat magħruf minn magħmul minn Andrew Caruana u Brandon Sultana.